0: خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جاز وخرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضرة غير خرجنا من الصغر غابة الغابة الخضرة شبعنا القاع الحمرة بقى البيض تفصلك فن وكلاب 100 ألف مقبرة اللي فهموا ما كاش
1: واحد واحد
0: عندكم في الراب واش